أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

نعم. ويحرم أيضا استعمال التيب تتابع المايبو حد عام حرمي تنيرغو بنامسك في الثوب أدن أو قلل الزفر أو منياما لو حد عام حرمي ناما بيادما هوس دو حرم وهوتنا بي أردي أردي دو بنا أردي مسكي مثلا أردي بات أما هندو أردي مسكو أردي رفتين ديها لمسة ko habandu wayama bi hadama har karam dum bi adama hosa haram de den tarufa urdi masalan ba bi go usne bam urdam wuju wuju nyebam rufu urdi adon boner haram wala taako non helnyu go pedeli ko taa go pedeli man daganta ko bi adama wayahrumu ala rajuli an yalbasa muhitan bi badanihi aw ba'dihi kal kamis والسراويل والإمامة

نعم. حنابلة كان بابوبي في لا يحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى الاقتضاب بالحنة في أي جزء من البدن عدا الرأس. كان بابوبي في هرمان تامو واتو سي هاهوري كو دبو كو غوركو الله أعلم جاومي راو فامني كو يدي فيكو كام كو انفامتا كام بيبات بيرو فوتي onon der dirabe rewbe on dilobe makka on wada na leji on dida sipaji on wada moy moy on vi on do dilla makka ko on takkana leji on dida diedo on fotina diedo nden boto ne wosgo ihram bande jude mon ka wonan yasi dagantamo dagantamo don ko on famata kan non to do warta bo dagantamo on fauneji joni aton fauna makka fauneji nyaddi nyiddudi be do andi faunobe wartana worbe mon.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

تنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

مشركا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes.
0: Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo o hawri en ha tafsiru alqur'anul karim ha kitabu safwatut tafasir en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala en donno wali ha surawul baqara en donno ha ayate merre didi e sappo e jeenayaba doddon en walino to jawmirawo ta'ala mun yenda tokkita do majum en walino ha do kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani الرجيم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم أيكما بيّن لكم الأحكام بيّن لكم المنافع والمضار والحلال والحرام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعملوا لما هو أصلح والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفني جومره سبحانه وتعالى وفيه وفنجنا نيون اونون مومينين انن مومينين او فولوانتا او فانغينين حرام او فانغينين حلال او فانغينين كو نافاتا او فانغينين كو توراتا غام دومي غام نونين جودا انوما نو انوما في دنيا بالاخره ان اندو دنيا دوم هوندي ميره دوم هوندي ماجوغو دنيا رو كو وني هاتوتون با دوم هوندي تيمغو دوم تيمان اما الاخره بو هوندي تيماتا تو انستي الجنه نيما نيما الاخره تبيتيت amma neema duniya tabititta laarule an derdirawo noy on ayyata bi adama don der kaaku mudun der jamu mun der kaaku goya ha jinno ramu jamu goya ha jinno ramu en noy on atawata don no mari yonki

0: الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur.
0: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأسلحتهم